في لاورتك كي ورا مهم في لاورتك كوي كما ادي بس فهرو كورا كودين جدوا هوكي تهوني عارس كورامو بي بروغرام نمالافا وكي بلانا والسلام عليكم.

0: سيزيدو
1: دي في اف ام نو دي هيك ميجا هرتز
2: دانتا بولي فوي في كام ريت لوات
3: سفا روي ارتس كوريه
2: نو دي هيك ميجا هرتز دي في اف ام جي مي هاي
3: باي لوات كوم اسبيني
2: كون فيلمر نو ميكي هما
1: دي وينج مونيفو في فيلم دينو موغا ابدوس

0: مين عارفة تيجي حرت روك ان رول ستايل تيار كفا وعلى حركات اللبي لبيك معها ولاي كل قد ستة وجسابة ملا ومقبول لبيك الفيجن دي دويا أحتر دايركت كفا بعد آتي اسمي فيلمكي شارو حان قداري فور سوهانا حان فدا مشهور تارينج دارين تعرف في فيلمك بومون ميديا سمال كمان ملابة وارا بورد اللي بونو بابا بوم لبيك نشمكي فاسيهن داس كل بيا دي هام مجا حركات تاكي هميني لبيك بومون سوشل ميديا غا وارا جينا بيك ملابي نشافا با فيديو تا فيرل بي
1: 1, 2, 3, go!

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: دي اللي هي FM نوديها كم ميجا هرتز.
1: لاوي كفاه لاوي
0: دي اللي هي FM نوديها كم ميجا هرتز.
1: لاوي كفاه لاوي

0: كفها.
1: لا وي.
2: نوديها إكم ميجاهاتس تيفهي اف ام.
3: دون فتح جس مالكم أكى أهارمين جد داريمام جس سيخطا بساسر كرا كمان فيريهنو جد داريمام جس سيخطا كورا أسر تك بلارو داري نوليبون كهلا كانت تان إكان إغوتا ديماوان يه سواب كى دون فتح جس مالكم أكى فيريهنو جد داري فاني نوني سبام كاونت جد ممبرو داكورا كمان أدي سبام جد فيمبر نوني كواليتي داكورا كمان إما سبام جد ممبرو دافيفا إيج فيمبر دام فيج كم غونيا داريمام عسر كرما كى جه كمان هم إغوتا دون فتح جس مالكم أكى أنغهنو نفس داريمام مم جد مسات تك كوري ما توم جد فرصة إتورو كرا كمان. Kamu dirasa takum fair nangi bahure.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: الله دك بيروتوا ميهونگ تيرين الله نعمة دبوا فاوا دميهك بني ايورنا دمايا ايرشوگ دروشن تيبا ميهون ودگين داشه فهن تيبا ميهون ايرش ودج نما تيبا ميهون ني ايورنگ مچ گدو گنانے بايوكم کشوره ادي تيبا ميهون ني ایمام وگنتی بایوکم گا وانما ہم اکنی اللہ تبامی ہوں وکیل قراشے
1: دیوہی ایف ایم دیوہی نائکو نو دیہ ایک ایم میگا ہرٹس

0: موديها اكم ميجا هرتز تبهي افهم.
1: احترام كرماني واكي فيمبرگي واكي مقامگي بيكنو
2: كومي ميه كيوس احترام كورن جهين ميه
1: انكاگ فراتون احترام دي بينيوس تيمايكي اهم ميهونن احترام كرامي حقوگي
2: احترام كوروا احترام هوتوا.

السلام عليكم. لقد كانت مجرد ستيفن فيم جيهون ترينا ورابسو فاور وقت كولكان يدمون شالو راكو ميريج شويا كيغمي باتل كوري سما شالو راكو ميسيل سلاك شوطا ميجنستني كوم مي عادي تدوه كيري اكري فنرى نوغري تريها ميريفس ميشو نوغري تريها مي كوري داني شوغا بابر وان بين وفرا تكاي فرصة تبوي مسج كرمون جنداني بي اس ام ايا مدوريكو دي اف ام 91 دين شالو راكو ميشويا كي ديوهي اميل راوكي لوتاكان خاصة كوكين كوري جندا شوي ميريج ge mi shoga evigen dani ves amila rao ke lavata feshum ge gotum migenesteni higam rit amila rao ke lave umid kuram migadi ka divhe fe machi un kolanti be farata ka milawakam dani kama

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.